0: تم كفا في
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوقا تسمينتي من نارني في الهرمبي زي تنتونا باس في الهرمبي أرادت تابا نروني فوي تنيتني في تورانا روتي فتوقني على نريتني نعمل فلتونا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتني تكون فنير تيرتين روتا من زي

0: بلاصتهم كفافي.
1: شمي بوك اللي يقولوها مرتنا اللي أنت ستي ما تاوش اللي هو يفلوس تفيريش يدو تليارا. أكو نمزت شمان ده زمزم مساريكي زي ستي هما تلو تفيريش تيكو زي سنة ستي كريت هم نقول ملاك هم زفتون نيجو ندير نفس هاي بمارو شاكو نيجو نيجو أكو أفيلي مورا شليتا. اللي يقولهم زي كده شمي بوك ستي أنسانو ما تاوش اللي فيريش. Zezan matungana I taraiko kuma telon virus tu di vahoga. Madagascar ndi ndinafa atu yan simon tuliara musare.